الفم سكون نزت تصنع بغوت يونو الفم سمس تصنع الوان شاي نوشكا بفير الفم سمس رين نوستالكي.